qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المعلومة.